عندي 6 أولاد وزوجي ما يقدر أحسب سوري فما تقولني أستاذ مسوق وما زاد أوزا أمر نترا أمر نترا وشيء نبي ما تزيستي على لوكال يقول أمر شنو ما كسر أتحم أمر بسيط هنا في الكات هي فاتين هي أتحم أمر بسيط على نعم for example بكمورka أيحانكَ أو بلوجا جوتانكا بلوجا أتحم أمر بسيط سلوك نبي ما كا ولا لوكس نتقبل Paya muntuk kamera B, terus cara jaga moros lima afetado. Ia macam sesuatu yang tidak bersejarah tahu adus.